دلتيك دفاك نرحوم وحنون من فنيخ ملكين وركا ملتين شيفينو شمعت فيلا شمعت حنا يبو إليك روحوت أنشام لاخ فاقوف باولاخ אני שמלך והגוף בעולם אני שמלך והגוף בעולם

أشامنوا خلوا بخلوط السرود بجدنوا بتنوا طرطيخة جزانوا كنافنوا جاينوا دي بانوا دوخي فينا شونا لا دي بانوا حد بابيبي حد بالليب هي عيبينوا غيروا يوم يوم يوم يوم يغنوا ما عسينوا بين شانوا بعد عطفين اللي بانوا عفيرا زادنوا زادينوا حالي بينوا بعينينوا حماسنوا حمادنوا حنوا شبيتوا دوم عديق وتشيخة تفنوا شكلوا مرماء ياسنوا يتصوت راوت عادن حكر كزافنوا كعسنوا لاتسنوا لوتساتسنوا مارادنوا بغينوا دي باريخة وادن ببا نخود شمايم وادن ببا نخود بيت دافيد ماسنوا ببيت المقداش وشلوشنا ما نحن مبقشين نعسنوا نعفنوا شبادنوا نشاب إلى الشاكر ندروا فلوشين لابنوا سهرانوا سهرين ومورين ماينوا عفينوا عبادوا على المتفوت عسي وعلى المتفوت لطا عسي عبادوا على الكريتوت وميتوت بالدين عبادوا على الحلول للشيم فشعنوا فقاملوا بعود بريد قودش سهرانوا زعنوا أفهيم كشين وعورف كانوا تسينوا روت الشيفة رشانوا غير نشمع في البريوت عينوا شيحاتنوا شيقانوا شيحاتنوا زرع قدش لبتلا تعافنوا تعينوا فتيعتانوا سهرانوا متفوتيخة مش بدغة توفين ولو شفلانوا.